0: she says.
1: مستنين الموت في
0: Our entire life is gone. Our entire future is gone. Our children's future is gone.
1: مستقبلنا كله راح، مستقبل أولادنا راحت.